0: كيفاج
1: قوم اسكتوا يا اختي
2: راديو كالدي تشيتادين
3: Salute il gruppo i messaggeri in onda l'onda di Radio Calvi Cittadella.